0: عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.

0: أبو ظبي 90 اف ام، خلها دوم في البال.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: لحظات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة محو الأمية وتطوير القدرات.

وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 1000

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أبو ظبي اف ام فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي FM. صوتي ونسك.

طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبو ظبي

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة شويخ
5: شويخ يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
7: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
5: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
6: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل؟ أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: القيادة التي آمنت بالإنسان.
11: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
10: يوم المرأة الإماراتية.
12: يوم المرأة الإماراتية.
10: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
13: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

من أبوظبي اف ام اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي اف ام.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بلاه يا قلبي.
0: واستمتع بوضبي.

0: ارتضى بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي أف أم.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: عام دراسي جديد،
2: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
1: أبوظبي FM تجمع الذوق والمتعة.
2: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
1: والإحساس،
3: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبو ظبي ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان.
1: هيا تفضل علي
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي FM 90 FM خلها دوم في البال

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين انك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح او تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كده.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم، اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني، في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل.

0: تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
0: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات: فخورين بالإمارات.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي أف أم.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
2: ابتداء من 14 أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
7: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
8: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
8: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
8: شويخ يمه حبيبتي، شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
7: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير، تعرفين؟ بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
7: إن شاء الله أمي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي.
7: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
7: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
11: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
7: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
12: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. طموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة

0: من التميز والريادة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
3: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
4: هذا البرنامج برعاية
5: دائرة القضاء أبو ظبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير أينما كنتم أيها المستمعين الأفاضل. الإمارات وطن عزيز على قلوب أهله، ومكان وجد فيه المقيم على أرضه الأمان والطمأنينة وفرص الحياة الكريمة. هي بلاد الخير اللي امتدت أياديها بالعطاء إلى القريب والبعيد، بلاد الطموح اللي جعلت من الإنسان محور لمسيرتها. هنا تستطيع أن تحلم، تتعلم، تعمل، تضع أهدافك أمام عينك وتسعى إليها بثقة. في الإمارات ترى كيف يمكن للرؤية والطموح والعمل أن تصنع مستقبل يبعث على الفخر. حفظ الله الإمارات وأهلها وأدام عليها أمنها وخيرها، وجعلها دائما أرض للأمل والإنجاز. أيها الأحبة الكرام، استوديو واحد يرحب فيكم، نحن معاكم إن شاء الله بنكون على الهواء مباشرة ساعة ونصف كاملة إلى الساعة 11:30. معانا اليوم زملاء أعزاء من التنسيق شمة الزعابي، سارة بركاض وكوثر أحمد، ومن الإخراج الأستاذ خالد الشامسي. نتمنى لهم إن شاء الله في هذه الحلقة التوفيق والسداد، ومعاكم موسى الزبيدي.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: حياكم الله أيها الكرام، إن شاء الله تكون حلقتنا اليوم حلقة مفيدة فيها الفائدة وفيها المعلومة. أيضا نذكركم بأرقام الهواتف 600551222 وعلى الاسمس 3544 وإيميل البرنامج مثل ما تعرفون studio1@admn.ae. مثل ما جرت العادة أيها الكرام نبدأ طبعا بالأخبار اليومية وأهم الأخبار. استقبال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بحضور شيوخنا الكرام.

رئيس الدولة يقول في بونت عريض على جريدة الاتحاد: ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام. طبعا هنا استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس معالي مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وبحث سموه مع معالي مسرور برزاني خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة، والسبل تطوير التعاون بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق تطلعات نحو التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط لما فيه مصلحة لجميع الشعوب. طبعا هذا كان خبر يعني مهم من الأخبار اللي نعرضها عليكم أيها الأحباء الكرام. وبما أننا نحن ما زلنا في الأسبوع الأول من انطلاق العام الدراسي الجديد، فقد حددت وزارة التربية والتعليم 5 قواعد لعودة صحية إلى المدارس الحكومية. أعتقد هني لازم يعني يكونوا أولياء الأمور معانا ومركزين معانا شوية، لأن بالفعل هي نصائح مهمة جدا. الخبر يقول: حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من المؤشرات الصحية لتنظيم تفاصيل الحياة اليومية للطلبة مع العودة إلى المدارس. أبرزها طبعا ألا يتجاوز وزن الحقيبة المدرسية ما بين 10-20% من وزن جسم الطفل. يعني إذا كان الطفل وزنه خلنا نقول طبعا 20 كيلو، فلا يتجاوز يعني 6 كيلوغرام من وزن الطفل طبعا، حتى ما يتعب ظهره، حتى لا يعاني هذا الطفل، لأنه هو يعني يقضي ساعات طويلة في المدرسة ويحمل هذه الشنطة وتكون يعني مريحة. نكمل طبعا الإرشادات والنصائح اللي قدمتها وزارة التعليم في المدارس الحكومية. طبعا يعني هذه النصائح يقدر يأخذها أيضا يعني اللي في المدارس الخاصة، هي مهمة جدا. تقليل استخدام الشاشات قبل النوم بنحو 30-60 دقيقة، وهنا هذا الموضوع يقع أيضا على عاتق الوالدين، على عاتق أولياء الأمور. جميل أن نوعي أبنائنا بأهمية استخدام الشاشات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولكن بالقدر المسموح فيه واللي ما يأثر على صحتهم، إلى جانب طبعا ممارسة ما لا يقل على عن 60% من النشاط البدني يوميا. يعني هذا هني حدث ولا حرج، ما شاء الله عيالنا أكثر من 60 دقيقة يمارسون النشاط البدني من ركض وجري، ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم ويمدهم بالصحة والعافية. وطبعا الحصول على ساعات نوم كافية تتراوح ما بين 8-13 ساعة بحسب عمر الطالب. هني 8-13 ساعة هي مهمة جدا. ليش؟ لأن الطفل حينما ينام هو ينمو، يعني هرموناته في جسمه تتكون وصحته تكون أقوى ومناعته تكون أقوى، بحيث أنه يوم يرجع المدرسة نلاحظ في بعض الأحيان الرجوع إلى المدارس يكون في يعني بعض ممكن يكون في إنفلونزا، انتشار الإنفلونزا، حتى لا يكون يعني مناعة الطفل، لا تكون مناعة الطفل ناقصة، يعني يكون إن شاء الله في حالة صحية مناسبة بحيث أنه يقدر يعني يقضي أوقات الدراسة مع زملاء ويرجع إلى البيت، ما يعد الجميع، يعني الله يحفظ الجميع يا رب. ودعت الوزارة إلى إعادة ضبط الروتين اليومي للطلبة بما يتناسب مع مواعيد الدراسة مع الرجوع طبعا من الإجازة الصيفية. البعض قد يكون سافر إلى دول أخرى، وطبعا الجو هناك يختلف عن جونا في دولة الإمارات، ومواعيد النوم ومواعيد اللعب ومواعيد الأكل، كل هذا يؤثر على صحة الطفل ويؤثر على تحصيله العلمي اليومي. هذا شيء مهم أيضا، أن إعادة ضبط الروتين اليومي للطلبة مسألة مهمة جدا لطلابنا الأحباء حتى يستقبلون العام الدراسي وهم بأتم الصحة والعافية. وضع قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والاهتمام طبعا بنوعية الغذاء والماء والوجبات الخفيفة، الوجبات الخفيفة وليست الوجبات السريعة. طبعا في بعض الناس يمكن مهتمة كثيرا في

مسألة الغذاء، لأن الغذاء قبل الدواء كما يقولون، والغذاء مهم جدا خصوصا لأبنائنا الطلبة حتى تتوافر كل أنواع الفيتامينز في أجسامهم ويكونون مقبلين على الدراسة بشكل كبير، وقدرة التركيز عندهم تكون عالية جدا في مسألة التحصيل الدراسي، لأن الصحة مهمة جدا، العقل السليم في الجسم السليم كما يقولون. إذن الوجبات الخفيفة التي ترافق الطالب خلال يومه المدرسي، يعني نضع له سندويتشات تكون، يعني انتم عارفين واعرف اني في هذه الامور لاولياء الامور طبعا، الى جانب اختيار الحقيبه المدرسيه الصحيحه الصحيه التي توزع الوزن على كل جسم الطالب، بحيث انه ما يحملها على كتف واحد قد تؤذي إذا كانت طبعا ثقيلة، أو حتى إذا كانت مناسبة لوزن الطفل، مثل ما ذكرنا في بداية النصايح أنها تكون من 10 إلى 20%، أن تكون الشنط هذه مناسبة لحملها، حتى يعني لا يشعر الطالب بنوع من الثقل في التنقل من البيت إلى الباص، من الباص إلى صفة، تكون مسألة مهمة إلى جانب اختيار الحقيبة المدرسية وحملها بطريقة صحيحة. خبرين نوقف عندهم شوية ونرجع نستكمل إن شاء الله باقي أخبارنا، عندنا أخبار كثيرة، وعندنا في حلقتنا هذه إن شاء الله مواضيع جميلة سنطرحها عليكم، بالإضافة إلى استقبال طبعا ملاحظاتكم وتواصلكم مع البرنامج استوديو واحد. جميل، من أخبار اليوم أيضا خبر معانا مهم جدا تهتم فيه الكرة الأرضية بأسرها، هي أخبار المياه. الإمارات العربية المتحدة تشارك هذا الأسبوع في أسبوع المياه العالمي 2026 المقام في ستوكهولم في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المزمع انعقاده في ديسمبر المقبل. وأترأس عبد الله بن علاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وفد دولة الإمارات، اللي ضم قادة دوليين ومسؤوليين تنفيذيين من القطاع المالي والتجاري وصناع السياسات والباحثين وممثلين عن المجتمع المدني للمشاركة في أحد أبرز التجمعات العالمية حول المياه والاستدامة والتنمية. ومثل ما تكلمنا أمس، يعني الاستدامة، دولة الإمارات تولي الاستدامة اهتمام كبير، حيث كان عام الاستدامة في عام 2020 وتم تمديد عام الاستدامة لعام آخر لعام 2024 في الإمارات. اللي ما يعرف هو جديد في دولة الإمارات، نحن في دولة الإمارات نسمي الأعوام بتسميات معينة فيها تتفاعل المؤسسات الحكومية والهيئات والشركات والأفراد مع هذه التسميات، ليكون المجتمع كله موحد فكريا وعقليا وقلبيا على قلب رجل واحد، لجعل هدف واحد معين هو واحد من أهم الأهداف. كان عندنا عام القراءة، كان عندنا عام الهوية، كان عندنا عام الاستدامة، ونحن في هذا العام 2026 عندنا عام الأسرة، حيث يهتم الجميع بالأسرة. وفي هذه السنة أيضا يعني تفاعل كبير شهدناه، وكانت تغطية كثيرة حقيقة في يعني شبكة أبوظبي للإعلام وشبكات الدولة الإعلامية الأخرى، يتسابق الجميع حقيقة في مثل هذه الأمور. نرجع إلى طبعا ستوكهولم ومشاركة دولة الإمارات في هذا الإطار التحضيري. هو طبعا تشارك دولة الإمارات لأنها إن شاء الله ستستضيف هذه الفعالية المهمة، واللي بتكون إن شاء الله في العاصمة الحبيبة أبوظبي في ديسمبر المقبل. شاركت جهات إماراتية عدة في المؤتمر مع عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين سويديين وشركات دولية. طبعا الهدف من المشاركة الإماراتية في هذا الإطار وهذه الفعالية العالمية هو تحفيز الالتزامات
وتسريع التنفيذ في ملف المياه وربطه بالاستعدادات المؤتمر طبعا الأممي المرتقب في أبوظبي. وهنا نلمس حقيقة رغبة إماراتية في إبراز دورها كشريك دولي في الأمن المائي. دولة الإمارات تولي اهتمام كبير وبالغ في هذه المسألة، لأنه يدخل حقيقة في

مشاريع الاستدامة المختلفة التي تطلقها الدولة، خبرة عالية وكبيرة في مسائل حفظ المياه وترشيد استهلاك المياه في الدولة، هذا ما نلحظه عندنا في دولة الإمارات. بتعطينا فاصل أبو عبد الله؟ فاصل قصير ولا؟ ناخذ فاصل قصير ونرجع نستكمل الأخبار حتى يعني يكون المستمع يعني مقبل على الأخبار.

حياكم الله أيها الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ونستكمل ما تبقى لدينا من أخبارنا المحلية، خصوصا فيما يتعلق في إمارة أبوظبي الحبيبة الجميلة. إطلاق بطولة سلوقي العربي في الظفرة والعين، طبعا ساداتنا شيوخنا الله يحفظهم أطلقوا بطولة السلوقي العربي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. رياضة تنطلق من إرث إماراتي عريق، رياضة ارتبطت بالقيم الأصيلة برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. أطلق نادي صقاري الإمارات ومركز السلوقي العربي في أبوظبي بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2027 التي تقام جولاتها في منطقتي الظفرة والعين. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر منصة إكس أن البطولة تنطلق من إرث إماراتي عريق لتبدأ فصلا جديدا في مسيرة رياضة رافقت أبناء الإمارات جيلا بعد جيل. وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد عبر منصة إكس أن البطولة ترتقي برياضة ارتبطت بتاريخ الإمارات وقيمها الأصيلة. بالفعل هذه الرياضة هذه نسخة أولى، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسداد إن شاء الله والنجاح في مثل هذه البطولات اللي ترسخ من قيمة الهوية الإماراتية باستخدام الأدوات. هذه أدوات جميلة تستخدمها دائما دولة الإمارات. ونرجع طبعا إلى أبوظبي للصيد والفروسية، هذه المنصة العالمية اللي تجمع التراث والاستدامة والابتكار. طبعا مثل ما تعرفون هذه النسخة 23 مستمرة حتى 6 سبتمبر المقبل، وموجودة طبعا في مركز أدنك في أبوظبي، دورة متميزة. وكان شعارها متميز أيضا، شعارها كان تراثنا عزنا وفخرنا. وإذا لاحظتوا موضوع الاستدامة أيضا موجود وبشكل كبير حقيقة. وكان معانا أحد الضيوف الكرام المشاركين في هذا المجال، وعرض أيضا تجربتهم وطبيعة مشاركتهم في أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والابتكار. أيضا الابتكار كان له محل في هذه المناسبة وهذه الدورة وهذه الفعالية، لأن الابتكار هو واحد من أهم الأصول التي تستعملها دولة الإمارات في نهوضها وفي بشعب ونهوض شعبها. شهدت أيام الجمعة والسبت والأحد إقبال كبير ولافت حقيقة على المعرض، لأن المعرض يوفر للزوار مساحة زمنية أوسع لاكتشاف ما يقدمه من منتجات وتجارب وفعاليات متنوعة في وقت تشهد فيه مختلف مؤشرات الحدث نمو لافت، سواء من حيث المساحة أو المشاركة الدولية. مشاركة دولية واسعة في هذا يعني المعرض وهذه الفعالية الكبيرة، تنوع القطاعات والعلامات التجارية، هذا يجعل نوع من التنوع في الاختيار بالنسبة لي طبعا الشباب الإماراتي وغير الإماراتي للزوار، يعطيهم مساحة أكبر للاختيار. وطبعا المعرض مساحته واسعة حتى يعني يعرف اللي ما زار المعرض يزوره، لأنه 107,000 متر مربع بزيادة قدرها 17% مقارنة بالدورة السابقة. وعلما أن هذه الدورة هي أكبر دورة مرت منذ 23 عاما، يعني هذه النسخة هي النسخة 23. هذه الدورة امتازت بأنها أكبر دورة فيما يصل عدد العلامات التجارية المشاركة إلى 2405 علامة بنمو نسبته 17%، تمثل 71 دولة مشاركة، بينها 6 دول تشارك للمرة الأولى. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية هذا المعرض وهذه الفعالية، وكيف أن صيتها وصل إلى أكثر من
يعني 71 دولة وفي منهم 6 دول تشارك للمرة الأولى. هذا يعزز البعد الدولي للحدث ويوسع نطاق حضور المنتجات والخبرات المرتبطة طبعا بقطاعات هذا المعرض المختلفة. يجمع المعرض 15 قطاع متخصص تغطي مجالات الصيد والفروسية. أنا أعيد هذا الكلام، يعني هو قال يعني زميلنا أحمد العبيدلي في سابقة في حلقة سابقة ونعيد، لأن هذا المعرض يحظى باهتمام كبير حقيقة من شباب الإمارات والمستمعين الأفاضل اللي حابين أن يزور مثل هذا المعرض، وربما مثل هذه المعلومات تجعل المعرض أكثر أهمية وأكثر معلوماتية للي يستمع إلينا إلى الآن. هو يكون منصة متكاملة تلبي اهتمامات جمهور واسع من المتخصصين والهواة والعائلات والزوار الراغبين في التعرف إلى الموروث الثقافي الإماراتي والعربي وغير العربي. يعني نحن شهدنا أيضا مشاركة روسية في المعرض، وتحظى السجارة بما كان محورية ضمن فعاليات المعرض باعتبارها أحد أبرز ركائز التراث الإماراتي، حيث تشهد الدورة 23 مشاركة 55 مزرعة للصقور بزيادة قدرها 20% مقارنة بدورة عام 2025، من بينها 9 مزارع تشارك للمرة الأولى. ويعزز ذلك حضور الصقارة باعتبارها ممارسة تراثية متجددة تجمع بين المعرفة والخبرة والارتباط بالبيئة والطبيعة. الارتباط بالبيئة، أمس كان لنا أيضا يعني ضيف تكلم حول المشاركة هذه، وكان يعني كانت مشاركته في حول الاستدامة وحول يعني دور وأهداف دولة الإمارات بأن تكون دائما الاستدامة موجودة في كل المجالات. نحن بيكون إن شاء الله معانا لقاء بعد دقائق معدودة، صحيح أبو عبد الله؟ بنكون إن شاء الله مع 45، معناته باقي لنا إن شاء الله 10 دقائق نقدر نتكلم فيه عن الأخبار المختلفة في دولة الإمارات، ولأن هذا المعرض حقيقة معرض الصيد والفروسية هو معرض يهتم فيه الجميع، أنا يعني أخذ راحتي فيه. لا تقتصر التجربة تجربة المعرض على الصقارة أيضا والصقارة، إذ يضم قطاع متكامل الفروسية يحتفي بالخيل، والفروسية معروفة في دولة الإمارات، وركوب الخيل يعني دائما عندما نتكلم عن ركوب الخيل يقولون علموا أولادكم السباحة والرماية وامروهم أن يثبوا على ظهور الخيل وثبة. يضم قطاع متكامل الفروسية يحتفي بالخيل وفنون وركوبها ومكانتها الراسخة في الثقافة العربية، إلى جانب قطاعات متخصصة في سياحة الصيد والسفاري، وهي طبعا هنا في دولة الإمارات لدينا كثير من الشباب المهتم في مثل هذه المجالات، لأن يسافر فتكون عنده الخبرة في هذا المجال، وعندما يراه هذا المعرض في بلده في دولة الإمارات فأكيد هو بيكون أكثر من سعيد لأن يكون على مسافة قريبة من هذه المنتجات والخدمات التي يقدمها المعرض. على فكرة أيضا يقدم خدمات بيطرية محافظة على البيئة والتراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية، وأيضا المركبات الترفيهية والكرفانات يعني الكرفانات أيضا مهمة، كثير من الناس مهتمين فيها بشكل كبير لأنهم يروحون تخييم ولأيام طويلة خصوصا في أيام الشتاء في دولة الإمارات، وكما نسميه نحن شتانا أجمل شتاء في العالم. في أوروبا تكون درجات البرودة، نقول الحرارة هي برودة، يعني تكون تحت الصفر وأجواء باردة، أما عندنا نحن في دولة الإمارات في هذه يعني في هذا الفصل فصل الشتاء، إن شاء الله هو اقترب. أنا يعني أتوقع دائما فصل الشتاء يوم أشوف الضباب الصبح، يوم أطلع الصبح مبكر وأشوف الضباب أقول خلاص بدأ الجو بالتغير وسيكون إن شاء الله قريبا معنا أجمل شتاء في العالم. يستعرض أيضا أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أحدث معدات الصيد والرماية ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية ومستلزمات الصيد والتخييم وتجهيزات المركبات المخصصة للأنشطة الخارجية، إلى جانب مجموعة واسعة من

والمنتديات والمؤتمرات المختلفة حول العالم. يعني دولة الإمارات موقعها المركزي في وسط العالم، تتمتع ببنية تحتية هائلة، إنترنت قوي جدا ما شاء الله، الذكاء الاصطناعي، شبكات الطرق والمواصلات في دولة الإمارات، والتي توفرها أيضا يعني الجهات المنظمة لمثل هذه الفعاليات، تنظم بشكل كبير يعني مجموعة مختلفة من الخدمات لزوار المعارض، من باصات، من يعني من أمور فنادق حتى، وهي فرصة كبيرة لزيارة هذا المعرض. تسمح لنا أبو عبد الله نخرج بهذا الفاصل، لأن يعني فقرة الأخبار انتهت، وما زال عندنا إن شاء الله العديد والعديد من الأمور الجميلة. خلكم معانا.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد ما زال مستمر معاكم أيها الكرام. نحن حضرنا لكم حقيقة عديد من المواضيع المختلفة اللي اهتم فيها أو تهتم فيها جميع فئات المجتمع. اليوم أيها الكرام حاب أتكلم عن مسألة الطموح، طموح زايد الله يرحمه ويغفر له ويحسن إليه. الوطن أيها الكرام دائما يحتاج إلى شعب، وهذا الشعب يجب أن تتوافر فيه ميزات، ميزات كبيرة وصفات تتماشى مع طموح ورؤية وأهداف واستراتيجية هذا البلد، وخصوصا إذا كان بلد مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن يكون طموحنا رقم واحد، أهدافنا فقط رقم واحد، ما نعرف رقم اثنين، نعرف فقط رقم واحد. مسألة غاية في الأهمية حقيقة، لأنها في النهاية مسألة متعلقة بمستقبل أبنائنا، مستقبل هذا الوطن العظيم. صحيح أن كل شيء مكتوب على الإنسان، ولكن الإنسان هو من يستطيع أن يرسم مستقبله، وهو من بيده المستقبل، مثل ما قالوا نفر من قدر إلى قدر آخر. دعونا بداية نعرف هذه الكلمة الجامعة الطموح، لأنها حقيقة هي تجمع لعديد من المعاني المختلفة، يعني لأن الوطن يحتاج دائما إلى أمور وركائز أساسية يمشي عليها الجميع، يحتاج إلى شباب، يحتاج إلى أبناء. وطموح إذا ينا نعرفه ونتكلم عنه هو رغبة إنسانية تجعل الإنسان أو تخلي الإنسان ينتقل من واقع معين يعيشه في الحاضر إلى واقع ثاني يجب أن يكون أفضل، يسعى إليه الفرد، يسعى إليه المجتمع، مع الاستعداد للعمل طبعا والمثابرة والصبر والتعلم وصقل الخبرات، يعني وأن يكون يعني طموح الإنسان على المستوى الفردي طموح منطقي موضوعي، يعني مش يكون مثلا يعني وصل مرحلة معينة ويقول أنا أبستوي مثلا عالم ذرة وبشتغل على هذا الموضوع، يعني خلي يكون أهدافنا منطقية موضوعية قابلة للتحقيق، أهداف معقولة متناسبة مع وضعك، مع مكانك، مع هدفك اللي تريد أن تصل إليه. طبعا هذا بالنسبة لي يعني الطموح، لكن نحن دائما نبحث عن القدوة حينما نتكلم عن مواضيع مثل هذه المواضيع المهمة. طبعا كلامي عن الطموح بيتخلله إن شاء الله لقاء مع يعني إن شاء الله مع أحد الكرام في فعالية معينة أو في مبادرة معينة حول المدارس، لكن بتكلم إلى أن يصل هذا يعني اللقاء إن شاء الله، وبرجع أكمل الحديث في هذا الموضوع لأني أعتقد أنه مهم. طموح زايد الله يرحمه، هذا الرجل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، طموحه كانت يعني كبيرة عظيمة، تحول من فكرة عظيمة إلى مشروع دولة. اليوم الدولة بدورها أصبح

0: نموذج عالمي. وهذا ما عبر عنه سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه يوم قال الإمارات جميلة، الإمارات قدوة. طموح المغفور له كان يعني ما كان طموح فردي، كان طموح وطن، كان طموح جماعي. نحن نتكلم في هذا الموضوع في البداية حتى نؤطر يعني للفكرة ونسقطها على واقعنا الحالي ونأخذ يعني من القدوة ما استطعنا منها أن نأخذ. كان الشيخ زايد رحمة الله عليه حينما ينظر كان ينظر إلى مستقبل بعيد، يعني ما ينظر إلى بعد 10 أو 20 أو 30، يمكن كان ينظر إلى أكثر من 100 سنة في الأمام. وطن يعني جعل من المواطن الإماراتي على رأس أولويات هذا الوطن، وجعل من المواطن الإماراتي من أهم الأفراد على مستوى الكرة الأرضية. وطن ليس كأي وطن، بناء وطن، بناء إنسان يعيش في موطنه بكرامة، بأمان، فرص عظيمة، رفاهية ممتدة. لذلك ارتبط اسم الشيخ زايد رحمة الله عليه بالإنسان والدولة مع بعض. فكرة هي فكرة تكاملية حقيقة مستدامة، جعلت الرفاهية والأمن والأمان في دولة الإمارات فكرة مستدامة طويلة الأمد، لا تنتهي، دائما متجددة، دائما متطورة. الشيخ زايد رحمة الله عليه لم ينظر إلى المستقبل بل بدأ بصناعته. دعونا اليوم نتكلم عن هذا الطموح كأبناء لهذا الوطن العظيم، أن نفكر وننطلق من فكرة عامة. الطموح ما ينتظر حد، ما ينتظر أن ظروفك مثالية أو غير مثالية، لابد أن يكون في حياتك تحديات وصعوبات وعقبات قد تصل إلى مرحلة متقدمة، لكن حتى تتحدى أنت وتصل وتتأثر وتؤثر أيضا. يعني الجميل في طموح الإنسان أنه يبدأ بتساؤلات عميقة: ماذا أريد؟ لماذا أريد؟ وماذا سأفعل بعدما أصل إلى هذا الهدف؟ وحينما أصل إلى هذا الهدف هل سأصل إلى هدف أبعد منه؟ اليوم أهدافك اللي تريد أن تصل إليها يجب أن تكون أهداف متصلة بذاتك، متصلة بخبراتك، متصلة بفهمك، بقدراتك. قبل كل شيء أعتقد لازم الإنسان يصل إلى مرحلة تقييم الذات، وهذه مسألة مهمة جدا. أنا أذكر في دورة من الدورات خذيتها وكان يعني اختصروا الموضوع تقييم الذات بأحرف، بأربعة أحرف فقط، هي SWOT، SWAT، يعني نقاط القوة عندك ما هي، تحدد هذه النقاط، ثم نقاط الضعف. بتكلم إن شاء الله عن الموضوع وبنستفيض فيه أكثر، لكن خلونا بداية نرحب بضيفنا الكريم إذا هو موجود الآن، متواجد معنا أبو عبد الله. نعم معنا أيها الكرام المقدم حمدان حمد الشامسي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني قطاع الإنقاذ. مقدم حمدان، السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، صبحك الله بالنور والسرور.
0: الله يعزك يا رب، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله بخير، داكم بخير، جزاكم الله خير.
0: الله يحفظك يا رب. يعني أنتم في هذه الفترة خصوصا فترة العودة إلى المدارس يبدأ شغلكم، يعني وشغل الرحمة أنا أسميه، الرحمة في قلوب شبابنا الإماراتي العسكري، الله يعطيكم الصحة والعافية. سيدي مقدم حمدان، مع بداية العام الدراسي الجديد حدثونا عن حملة طلابنا أمانة، أهدافها، أبرز ما يميزها هذا العام، تفضل يا سيدي.
1: أولا أهلا بكم،
0: الله يحييك،
1: وبكافة الأخوة والأخوات المستمعين. في البداية نبارك لبنان الطلبة والكوادر التعليمية والأولياء الأمور انطلاق العام الدراسي الجديد.
0: نعم.
1: أما فيما يتعلق بالفكر المؤسسي لحملة طلابنا أمانة، فإن هيئة أبوظبي للدفاع المدني تنطلق من رؤية استباقية واضحة. نحن لا نعامل مع السلامة كإجراءات مؤقتة ترتبط بالأسبوع الأول من الدراسة، بل ننظر إليها كسلوك وقائي يومي مستدام يمكن للطالب والمجتمع المدرسي بأكمله. تميزت هذه النسخة بكونها مستمرة طوال العام الدراسي، وتستهدف تحويل الوقائي للثقافة المجتمعية راسخة. نعمل من خلال برامج عملية وتطبيقية تشمل التدريب على إدارة المخاطر والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وخطط الأخلاق، بالإضافة إلى نشر الوعي باستخدام العامل للأجهزة الكهربائية وتجنب مخاطر الحوادث اليومية سواء في المنزل أو المدرسة. الهدف الأساسي هو توفير بيئة تعليمية مستقرة تمكن الأبناء من التحصيل العلمي على أعلى مستويات الأمان.
0: طيب يعني إذا نحن ما شاء الله يعني أنتوا عندكم برامج كثيرة، إدارة مخاطر، مكافحة الحرائق والاستفادة من وأيضا الإسعافات الأولية، كثيرة هي برامجكم. ما هي أبرز محاور الحملة وشو هي الفئات اللي تستهدفونها مقدم حمدان؟
1: صممت الحملة لتغطي رحلة الطالب اليومية بالكامل من خلال 8 محاور رئيسية. تبدأ بالسلامة في المنزل قبل الذهاب للمدرسة، ثم السلامة أثناء التنقل وسلامة الحافلات المدرسية وصولا إلى السلامة داخل المدرسة، كما تشمل الوقاية من الحرائق والطوارئ والتدريب على الإخلاء والاستجابة للطوارئ، إلى جانب السلامة الكهربائية والمختبرات المدرسية. ونؤكد كذلك على دور أولياء الأمور باعتبارهم شريكا أساسيا في تعزيز السلوكيات الوقائية لدى أبنائهم.
0: جميل.
1: وحرصنا على أن تصل هذه الرسائل إلى مختلف الفئات المعنية من الطلبة والكوادر التعليمية إلى السائقين ومشرفي الحافلات.
0: ما شاء الله، يعني ترسلون مثل هذه البرامج ثم تتأكدون أن هذه التوصيات تصل إلى المعنيين من أولياء الأمور، من المسؤولين في المدارس. طيب سيدي، ما الأثر الإيجابي والمخرجات اللي تسعون لتحقيقها عبر أهداف هذه الحملة والبرامج الوقائية المصاحبة لها؟
1: الأثر الحقيقي نقيسه بمدى تحول الوعي النظري إلى جاهزية واستجابة فعلية، فنحن نهدف إلى تعزيز الجاهزية والحد من الحوادث المرتبطة بالعودة للمدارس. عندنا محور ثاني، تدريب المجتمع المدرسي عمليا على الإسعافات الأولية واستخدام طفايات الحريق منواها، تنفيذ سيناريوهات الإخلاء المبكر والتصرف السليم في حالات الطوارئ. نعم، في تعزيز في محور رابع وخامس، تعزيز الممارسات الآمنة في المعامل والمختبرات والحافلات. هذا شيء مهم
0: يعني أيضاً. حتى اختياركم لمثل هذه الأمور أستاذ حمدان يعني يعكس مدى اهتمامكم ووعيكم في المخاطر التي قد لا قدر الله تحيط بأبنائنا. طيب ما الأثر يعني بالنسبة للسلامة في الحافلات؟ حضرتك تكلمت عن السلامة في الحافلات المدرسية من الجوانب المهمة أيضا لأولياء الأمور. ماذا قدمت هذه الحملة في هذا الجانب وما أبرز ما تضمنته تدريب سائقي ومشرفي الحافلات؟
1: هذا محور أساسي ومهم. النقل المدرسي شريان حيوي،
0: صحيح.
1: سلامة الطالب، نعم، وسلامة الطالب داخل الحافلة أولوية لا تحتمل الخطأ. لذلك أفردت الهيئة ورشا تدريبية تخصصية مكثفة للسائقي ومشرفي ومشرفات الحافلات المدرسية، ركزت على إدراك المخاطر أثناء سير الحافلة والإخلاء الآمن والسريع للطوارئ وكيفية التعامل مع سلوكية الأطفال ولضمان وصول المعلومة والتعليمات بدقة متناهية دون أي حاجز لغوي. قمنا بتنفيذ هذه الورش بثلاث لغات رئيسية، هي اللغة العربية، الإنجليزية والأردو أيضا. هذا التنوع اللغوي يضمن فهم الجميع لدورهم الوقائي والتصرف بكفاءة مطلقة أثناء نقل الطلاب.
0: ما شاء الله عليكم، يعني وكأنكم ترسلون رسالة مهمة، الوعي عليكم أيتها الجهات المختصة وعلينا نحن، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله إذا حصل أي شيء سلبي. في ختام اللقاء مقدم حمدان، ما هي رسالتكم لأولياء الأمور والطلبة والكوادر التعليمية مع بداية العام الدراسي؟
1: رسالتنا من هيئة الضباط الدفاع المدني هي أن السلام مسؤولية مجتمعية مشتركة. أبناؤنا هم أغلى ما نملك وثروة هذا الوطن الحقيقي.
0: صحيح.
1: وحمايتهم تبدأ من الوعي الوقائي والتكاتف بين الأسرة والمدرسة والمجتمع. ونحن في هيئة أبو ظبي للدفاع المدني مستمرون في جهودنا لتعزيز السلامة والوقاية، ونتطلع إلى شراكة الجميع معنا في هذا الجانب. ونتمنى لأبنائنا الطلبة عاما دراسيا مليئا بالنجاح والتميز والأمان.
0: آمين يا رب العالمين، ونتمنى لكم أيضا النجاح والاستقرار والتطوير في مجالكم الخدمي المجتمعي اللي تقدمونه. هذا الرسالة النبيلة السامية. كان معنا أيها الكرام المقدم حمدان حمد الشامسي من هيئة أبو ظبي للدفاع المدني قطاع الإنقاذ. شكرا لكم جزيلا يا سيدي.
1: شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خير.
0: وياك إن شاء الله.

حياكم الله يا الكرام، ما زلنا معاكم. تفصلنا عن نهاية حلقة اليوم نصف ساعة تقريبا، ونحاول أن نقدم لكم فيها كل ما هو ممتع ومفيد، وإن شاء الله تستفيدوا من هذه الدقائق اللي بنتكلم فيها معاكم وأنتم على طرقاتكم. الله يحفظكم أينما كنتم. نوصيكم طبعا الاهتمام بقواعد المرور والحرص والتركيز وأنتم تسوقون. الله يبعد عنكم شر الحوادث يا رب العالمين. كنا نتكلم وياكم عن الطموح، أن الطموح لا ينتظر أن تكون ظروفك مثالية، لابد أن يكون هناك يعني تحديات، صعوبات، عقبات قد تواجه الإنسان حتى تكون مؤثر وتتأثر أيضا. الجميل في طموح الإنسان مثل ما قلنا أنه يبدأ بتساؤلات عميقة، تساؤلات فلسفية كبيرة، لماذا وماذا وماذا سأفعل، وحينما أصل إلى هذه النقطة هل ستفتح أمامي أبواب أخرى وستكون لي أهداف جديدة مختلفة. كل هذا إن شاء الله بنحاول نعرفه وياكم في هذه الدقائق المعروضة اللي بنعرضها عن مسألة الطموح. ونحن مثل ما عرفتوا أخذنا طموح الشيخ زايد طيب الله ثراه، لأنها طموح كانت طموح دولة، طموح رجل عظيم استطاع أن يبني مجتمع عظيم كبير وهي دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا نحن أيها الكرام بنكون معاكم إن شاء الله، ناخذ مسجات من البرنامج بس تطلع عندي على الشاشة، يا ليت لو تطلع عندي على الشاشة حتى نقدر نقراها. إذا تكرمتوا علينا شباب التنسيق يعطيكم العافية. طبعا إلى أن يتم الموضوع. طيب مثل ما قلنا نحن أهدافك اللي تبى توصل لها لازم تقيم نفسك بشكل صحيح، تعرف نفسك، تعرف نعم. خلنا نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع نقرأ الرسائل إن شاء الله. خلكم معنا.

حياكم الله يا أهل الكرام. إن شاء الله نحن بنتواصل معاكم وبنقرأ رسائلكم الواردة على برنامجنا استوديو واحد. طبعا وصلتنا رسائل عديدة متنوعة وإن شاء الله بنقراها على حضراتكم ونستمع إن شاء الله لأصحاب الحاجات اللي تواصلوا معنا حتى تكون الصورة واضحة إن شاء الله لهم وتحل كل أمورهم اللي محتاجينها بإذن الله سبحانه. الله يسهل أمور الجميع. وهذا البرنامج هو برنامج لخدمة الناس. يقول هنا السلام عليكم، سبق وتواصلت وياي بخصوص موضوع ولدك عبد الله، الله يحفظه إن شاء الله يا أبو عبد الله، الله يحفظ لك عبد الله وإخوانه، بيتواصلون وياك وبين إن شاء الله بتنحل هذه القضية قريبا. اتصال آخر يقول أرجو الاتصال الأهمية، صاحب الرقم آخره 15 أو 215، إن شاء الله بيتواصلون وياك. واتصال آخر أرجو الاتصال الأهمية، إن شاء الله رب العالمين بيكون التواصل وياكم قريبا. هنا أيضا رسالة أخرى لرقم آخر 055 بو حمد، إخواني جزاكم الله خير، كلمتكم بتاريخ فلاني وعلى أمل أن تعاون، إن شاء الله نتعاون معاك في الموضوع، رب أسرة من ذوي الدخل وأعيل 7 أبناء، إن شاء الله رب العالمين سيتم التواصل وياك وإن شاء الله ما يكون خاطرك إلا طيب يا أبو حمد، الله ييسر أمرك. وأيضا الرقم 0 أو 505 آخرة أرجو التواصل للضرورة، إن شاء الله بيتواصلون وياك. أخ ماهر، الأخوة الكرام في استوديو واحد، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم خميس. الله يحييك أخوي خميس. أوكي، عبا بترول، الله يحفظ شيوخنا وبارك فيهم يا رب العالمين، إن شاء الله بيتصوات وتواصلون معاك أخوي خميس، إن شاء الله رب العالمين يكون خاطرك طيب. 460 طبعا رقم تلفونه آخرة. ورسائل أخرى أيضا وصلتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على طريقة التحكم في التكييف بالمساجد، الأخ مصبح، إن شاء الله هي فكرة جميلة حقيقة لموضوع الاستدامة، جميل أن يكون يعني أفراد المجتمع متعاونين في مسائل الحفاظ على الكهرباء والحفاظ على البيئة، إن شاء الله بيتواصلون معك أو تواصلوا وياك إن شاء الله، وملاحظتك إن شاء الله انتقلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة على طريقة التحكم في التكييف. نعم هو نفسه، الله يعطيك العافية أخوي مصبح، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في هذا البلد العالي ليس لدي دخل في الدولة، إن شاء الله يا أخوي بيتواصلون معاك. فاطمة، إن شاء الله بيتواصلون وياك. طبعا تم تحويل الرسالة للجهات المعنية حتى تعرفون أيها الكرام أن نحن يعني حلقة الوصل ما بينكم وما بين الجهات المعنية اللي أنتوا عندكم فيها طلبات.

شاء الله الخوات الله يحفظها إن شاء الله في التنسيق ما بيقصر، والتواصل بشكل دائم ومستمر حتى لو يعني لم يكن هناك، لكن هناك تواصل كبير إن شاء الله من يعني من الناس اللي معانا في التنسيق. عندي مشكلة مع وكالة السيارات من شهر كذا، السيارة عندهم لليوم، وقدم أكثر من شكوى، تم التواصل وإرسال هذه المعلومة للجهة المعنية للشخص اللي عنده مشكلة مع وكالة السيارات أم محمد، إن شاء الله تم التواصل وياك. السلام عليكم، برجاء الاتصال بهذا الرقم، طبعا آخر 47. أم محمد إن شاء الله تواصلوا وياك الجماعة، وإن شاء الله رب العالمين ما يكون خاطرك إلا طيب. صباح الخير، ملاحظة لوزارة كذا، أيوة، تمكين المجتمع، علاوة الماء والكهرباء لعداد البيت، مع العلم بوجود موافقة مسبقة، تم الاتصال وتم التواصل أيضا معاهم يا أم علي، وإن شاء الله رب العالمين الموضوع قريب بينحل. الخوات عندنا تواصلوا وياهم، وإن شاء الله الأمور طيبة بإذن الله. صاحبة الرقم آخره 083، تم التواصل وياهم. سلام عليكم، تواصل معي وشكرا للأهمية. نعم تم التواصل وياك، آخر الرقم 930. ملاحظة على وزارة تمكين المجتمع، عدم تحويل علاوة المياه، طبعا هذه تم التواصل وياها. هذه أرقام اللي نعرضها الآن، أن تم التواصل معها وتم التواصل أيضا مع الجهات المعنية لحل إن شاء الله هذه المسائل التي يعني شبابنا وبناتنا محتاجين لها حل. صباح الخير، ممكن التواصل تحت الهواء أبو حمدان، وتم التواصل مع أبو حمدان، الله يعطيك الصحة والعافية. هذه الرسائل التي وردت إلينا اليوم وأمس قريناها على حضراتكم، وإن شاء الله رب العالمين أن كل حد محتاج شيء أن رب العالمين ييسر له أموره، وجهاتنا الحكومية ما تقصر على أتم الاستعداد دائما لجعل دولة الإمارات في الرقم واحد. طيب، إحنا كان معنا موضوع، وأعتقد أنه موضوع مهم جدا لبناء شخصية الفرد على مستوى الوطن، حيث يبدأ الإنسان بطموحه وتحديد أهدافه وأفكاره. وقلنا إن يجب علينا قبل أن يعني نبدأ بأي مسألة معينة متعلقة بأهدافنا وطموحنا، علينا أن نقيم ذواتنا، نعرف أنفسنا. وهذا سؤال صعب جدا على كل إنسان أنه يعرف نفسه. ليش؟ لأن هل في يوم من الأيام أنت وقفت مع نفسك وتحدثت مع نفسك وقلت شو هي التحديات اللي أنا أواجهها في حياتي، شو هي الفرص اللي أمامي، ما هي نقاط الضعف اللي عندي أنا ومحتاج أني يعني أعدلها. كلها هذه أمور مهمة جدا، وطبعا اختصروها علماء الاجتماع بأربعة أحرف. الحرف الأول SWAT، سوات، نعرف نحن من خلالها أنفسنا ونقيم نفسنا حتى ننطلق بفكرنا إلى أبعد ما نستطيع. وبعد تقييم الذات يبدأ العمل. باعتقادي أنا وبتقديري الشخصي الخاص، أنا أعتقد أن أصعب شيء في أي شيء هو البداية، أنك تحدد هذه البداية. لكن العمل يأتي خلاص حينما يدخل الإنسان في مجال العمل ومجال تحقيق هذه الرؤية اللي هو يعني يسعى لها، أكيد ما بيشعر بنفس المشاعر اللي بتكون في حياته قبل ما يبدأ هذا الشيء، لأن دائما البداية صعبة. بين الطموح والأمنيات فرق كبير. الأمنية هي مسألة واقفة لا تتحرك، أنت تتمنى شيء ولكن لا تسعى، تقول والله أنا أتمنى هذا الشيء، أتمنى بناية، أتمنى مثلا سيارة غالية معينة، لكن هذه الأمنية لا تتحرك. أما الطموح يتحرك، وهنا طبعا نتذكر بيت أو بيتين للإمام الشافعي رحمه الله، قال إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طابه وإن لم يجري لم يطبي، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق

فاق القوس لم يصب. إذن نحن علينا أن نبدأ دائما البداية العمل. نحن تعلمنا قدوات كثيرة حقيقة نشاهدها في دولتنا الحبيبة، وأهم دولة وأهم قدوة لنا هي قدوتنا الشيخ زايد طيب الله ثراه. دائما محدودية البداية التي نبدأ فيها لا تعني محدودية النهاية، قد تكون النهاية عظيمة جدا ونهاية ليس لها نهاية إذا صح التعبير. يعني أصعب شيء في الإنسان مثل ما قلنا أو للإنسان في تحقيق طموحه ورؤيته وأهدافه هي البداية، وأن يختلف الإنسان من اليوم إلى الغد ويعرف من خلال تقييمه لنفسه إلى أين هو وصل، ويصبح التقييم الذاتي للنفس يعني مسألة يومية. بالعكس دائما الإنسان عليه أن يحاسب نفسه وينظر إلى نفسه بطريقة نقدية، ولكن مش يجلد نفسه ولكن طريقة نقدية، بحيث أن أنا اليوم شو استفدت، ما هي المعلومات اللي أنا استفدتها، أنا اليوم في طموحي وأهدافي إلى أين وصلت، هل أنا وصلت إلى مرحلة متقدمة أم أنا توانيت في مرحلة معينة. لا شك أن هناك في عقبات، لكن الحياة ليست مثالية، لكن نحن يعني نتمتع في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن كل شيء متاح، في رفاهية مستدامة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأصبحنا يعني من كثر هذه الرفاهية قد لا ننتبه إلى مدى النعمة وكبر النعمة اللي نعيش فيها نحن في دولة الإمارات. الوطن أيها الكرام دائما بحاجة إلى أبنائه، بحاجة لنا أن نفهم اليوم أين تسير بلادنا وبأي اتجاه، وما هي أهدافها، ما هي أفكارها، ما هي طموحها، وماذا نستطيع نحن أن نقدم في هذه المسيرة على متن هذه السفينة التي تسير. طموح تحتاج إلى عين واسعة، عين مركزة ترى الماضي والحاضر والمستقبل، وأن يعرف الإنسان المواطن في بلده أهداف هذه البلد وأفكارها ونهجها ويسير على هذه الخطى. لأنك إذا أنت حددت كل هذه الأمور لا شك بأن المسألة ستكون أسهل. بدع لكم يعني سؤال نجاوب عليه كلنا كل على حدة، ماذا سنفعل نحن في المستقبل، كيف سنصل وما هي الطموح التي نريدها. عندنا قدوة كبيرة كانت لنا في هذا الوطن، قدوتنا زايد رحمة الله عليه، والطموح قادرة أن تتحقق، ولكن في بالعمل. يعطينا أبو عبد الله فاصل قصير ونرجع نستكمل إن شاء الله موضوع أيضا له دخل بشكل كبير في مسألة الطموح، وهو من الأدوات التي تحقق الطموح. ابقوا معنا.

0: حياكم الله أيها الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة، تفصلنا دقائق معدودة عن نهاية حلقتنا لهذا اليوم، بنستغلها إن شاء الله في حديثنا عن بعض الأدوات التي تحقق طموحنا نحن في وطننا الحبيب اللي يستاهل منا كل الجهود وكل القدرات وكل الخبرات وكل شيء قد يستفيد منه وطننا. الطموح يتحقق بأدوات كثيرة حقيقة، وأبرز هذه الأدوات هو الكتاب، القراءة، التثقف. طبعا معرض أبوظبي الدولي للكتاب بينطلق إن شاء الله قريب من 13 سبتمبر وحتى 18 سبتمبر، والشعار الرسمي للمعرض بيكون إن شاء الله لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. طبعا أنا حبيت أني أحط هذه المعلومة لأن محبي الكتب في دولة الإمارات من شبابنا كثر ما شاء الله، ويتريون معرض الكتاب في أبوظبي، يعني يتريون على أحر من الجمر لأن هناك عناوين كثيرة يبحثون عنها، وإن شاء الله يعني تتوفر هذه الكتب. وطبعا مثل ما تعرفون أن يعني تأجل هو معرض الكتاب من قبل، كان في إبريل والآن في سبتمبر، بينطلق إن شاء الله 13 سبتمبر وحتى 18 سبتمبر. وشخصية المعرض مثل ما تعودنا على معارض الكتاب في العاصمة أبوظبي أن يضعوا لنا شخصية معينة يتم تداولها والبحث فيها، وتكون هي شخصية العام لهذه السنة لمعرض أبوظبي. ستكون الشخصية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي. كان كثير من الناس يعرفون هذه الشخصية. هو طبعا عاش في القرن الثاني الهجري، ومحبي الشعر يعرفونه زين، وهو واضع علوم أوزان الشعر العروض، صاحب كتاب العين، هذا الكتاب المعجم طبعا، وهو أستاذ سيباوي عالم النحو. مثل ما تعرفون كان يعني الفراهيدي عالم له معرفة بالإيقاع والنغم، وكان من ميزاته بأنه كان زاهد قانع، يحب العلم، يحب الكتاب. معرض الكتاب يحتفي ويتذكر هذه الشخصية اللي ولد عام 100 وتوفي عام 170 هجري، وعاش معظم حياته في البصرة. طبعا عاش زمن الخلافة الأموية، ثم أدرك الخلافة العباسية وعاصرها. طبعا توفي في عهد الهادي، أحد خلفاء العصر العباسي الأول. ونرجع إلى موضوعنا، موضوع الكتابة والقراءة، وأنه هو هذا الكتاب هو واحد من أهم الأسباب اللي يجعل من الإنسان قادر على تحقيق طموحه. الكتاب أحد أهم الحاجات التي تجعلنا يعني متمكنين في حياتنا، والرصيد الثقافي اللي يعني يتمتع فيه الإنسان يعني مهم جدا. وصلتنا طبعا رسالة الآن نحاول نقراها لكم إن شاء الله، رسالة طويلة. بداية أحب أن أشكركم على جهودكم وعلى اهتمامكم دائما بالملاحظات التي تهم المجتمع وأولياء الأمور. عند ملاحظة كون أمر أتمنى فعلا توصل الجهة المعنية ويتم النظر فيه. المنطقة اللي فيها مدرسة كذا في منطقة محمد بن زايد، وهي أساسا منطقة مدارس وفيها أكثر من مدرسة، وبالتالي طبيعة الحركة فيها الصبح تختلف تماما عن أي منطقة سكنية لأنها قريبة طبعا من منطقة المصفح. مؤخرا تم تحويل المواقف الموجودة في الشارع الفرعي المؤدي للمدارس، وهي تقريبا نفس منطقة تنزيل الطلبة دروب أوف إيريا، طبعا هي تنزيل الطلاب وأخذهم بعدين، إلى مواقف مدفوعة باللون الأزرق والأسود. ونحن طبعا نتفهم تنظيم المواقف خصوصا إلى المنطقة قريبة من بنايات السكن، لكن المشكلة في هذه المواقف أصبحت تمتلئ بسيارات السكان من الليل، ولما يبدأ دوام المدارس في الصباح تكون تقريبا كل المواقف مشغولة. وفي الصباح تكون طبعا معاناة. وهذه مسألة حقيقة يعني قد تعيق مسألة يعني توصيل الأبناء على مدارسهم، ويكون في خط طويل من السيارات. وجميل أن يعني يهتم الأخ الكريم في هذه بهذه المسألة. سيتم تحويل الحالة إن شاء الله للجهة المعنية. مشكورة يا شمة، الله يعطيك العافية. رسالتك طبعا طويلة يا أخوي، وشكرا جزيلا على طبعا هذه الملاحظة الجميلة اللي تسهل حياة الناس وتوفر الوقت الكبير لأبنائنا الطلبة. طبعا نحن توقفنا عند الفراهيدي أنه عاش في الخلافة الأموية. أحق لي ولا خلاص وصلنا للنهاية أبو عبد الله؟ خلاص إن شاء الله باكر وباكر إن شاء الله بنتكلم بنكمل موضوعنا عن الكتاب وأهمية الكتاب. نترككم في حفظ الله أيها الكرام أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل كل شيء أود أن أشكر الأخت شمة الزعابي في التنسيق، والأخت عليا سبت في التنسيق، ومخرجنا الفاضل الأستاذ خالد الشامسي. وهذا موسى الزبيدي يحييكم، دمتم بخير ومع السلامة.
1: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
2: هذا البرنامج برعاية
3: دائرة القضاء أبو ظبي.
4: ارفع الصوت والله
5: احتاج وخلك على موجة بوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: نجاحة نجاح للوطن.
2: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن، فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: أبوظبي FM.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
7: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
7: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة، شويخ
7: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
10: تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي، صدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسه وبنتواصل مع الجهات المختصه.

0: بعد، تمام؟
1: إن شاء الله أمي.
0: خلاص هدي حبيبتي هدي.
1: إن شاء الله.
2: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
3: كنت خايفة بس الحين حاسة أنه في حد واقف وياي.
4: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
3: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

أنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: جديد، صفحة جديدة.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رفع دولة الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي 28 مليار درهم في يونيو الماضي، منها 15 مليار و300 مليون درهم للصادرات، فيما سجلت الواردات 12 مليار و600 مليون درهم، لتحقق بذلك الإمارة فائضا في الميزان التجاري قدره مليارين و700 مليون درهم بحسب البيانات الشهرية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي. تتواصل فعاليات الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في يومه الثاني، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي. يجمع الحدث أكثر من 1500 عارض وآلاف المشاركين من أكثر من 120 دولة، يعرضون أحدث التقنيات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم. الخبر الأخير، أعلنت مجموعة أرادة عن دخولها السوق السورية عبر مشروع مشترك مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مدينة متكاملة على موقع بمساحة 4 ملايين متر مربع غرب مدينة دمشق، وتقدر قيمة تطوير المشروع الإجمالية بسبعة مليارات درهم، بما في ذلك حديقة عامة رئيسية وأحد عشر ألف وحدة سكنية إلى جانب مستشفى وفنادق ومباني تجارية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: بنت زايد.
2: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبو ظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبو ظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: شكرا.
1: الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وبحث سموه مع معالي مسرور برزاني مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بعدم تحصيل أي رسوم دراسية من الطلبة السودانيين في مدرسة السودان الخاصة وإعادة جميع الرسوم الرمزية التي تم تحصيلها من أولياء الأمور، لافتا سموه إلى أنه أنشأ هذه المدرسة لغير القادرين من الجالية السودانية على تسجيل أبنائهم في مدارس الإمارة. أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في الإمارة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة.
2: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران مستهدفة دفاعات جوية ورادارات وأصولا بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات تابعة للحرس الثوري، وجاءت العمليات عقب استهداف أصول أمريكية في المنطقة. أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي في أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب مع إيران. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران تواصل رفض التعاون بشأن مخزونها النووي وسط غياب معلومات عن نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تزيد إنهاء الحرب في أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم بدلا من مجرد تجميد الصراع. وأكد عقب مشاركته في قمة منظومة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان أكد أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات. من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي شركات الطيران والتأمين من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي قائلا إن الطائرات المسيرة الأوكرانية جعلته خطرا وأغلقته فعليا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
8: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
9: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
8: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
9: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
10: شيخة شويخ
8: شويخ يمه حبيبتي، شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
11: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
10: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
11: إن شاء الله أمي.
10: خلاص هدي حبيبتي هدي.
11: إن شاء الله.
12: من السالفة اللي قلتيها الواضح إن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك، لا تحاتين، أهم شيء إنك أنت تكلمتي.
8: كنت خايفة بس الحين حاسة إن في حد واقف وياي.
9: الحين عرفتي إن السكوت ما كان حل، أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
8: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
7: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
13: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
14: فخورين بالإمارات.

0: ايوه قولوا معاي، قولوا معاي. شكرا، احسنتم.
1: شكرا شكرا.
0: يلا عشاك
2: انا وحبيبي عشاك.
0: ايوه والشوق شاهد
2: نشتاق انا وحبيبي.
0: يلا نقولها مع بعض، يلا واحد اثنين.

0: شكرا شكرا.
1: أبو ظبي اف ام. تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم. ومع فراخ زيادة، حلو يوم راتبك يعطيك أكثر صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: شكرا.
1: الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على بوظبي اف ام. بوظبي اف ام شهر للاحتفاء والعطاء.
2: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم، عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: من ذاكرة الزمن.
3: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
2: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بحضور محمد بن راشد. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي. تسلم الرسالة سعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة لشؤون الخارجية بوزارة خارجية دولة قطر من سعادة سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة خلال استقباله في مقر الوزارة في الدوحة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وبحث سموه مع معالي مسرور برزاني خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة وسبل تطوير التعاون بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لي مين هونغ رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بعدم تحصيل أي رسوم دراسية من الطلبة السودانيين في مدرسة السودان الخاصة وإعادة جميع الرسوم الرمزية التي تم تحصيلها من أولياء الأمور، لافتا سموه إلى أنه أنشأ هذه المدرسة لغير القادرين من الجالية السودانية على تسجيل أبنائهم في مدارس بإمارة الشارقة لتكون مجانية بالكامل وأنه يتابع المدرسة بشكل مباشر ومستمر. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل أحمد صالح.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخاً باليستياً دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران، مستهدفة دفاعات جوية ورادارات وأصولا بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات تابعة للحرس الثوري. وجاءت العمليات عقب استهداف أصول أمريكية في المنطقة. أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي في أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب مع إيران. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران تواصل رفض التعاون بشأن مخزونها النووي وسط غياب معلومات عن نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تزيد إنهاء الحرب في أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم بدلا من مجرد تجميد الصراع. وأكد عقب مشاركته في قمة منظومة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، أكد أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات. من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي شركات الطيران والتأمين من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، قائلا إن الطائرات المسيرة الأوكرانية جعلته خطرا وأغلقته فعليا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي واجب العزاء إلى معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في وفاة حرمه عائشة راشد الظاهري رحمها الله. وأعرب سموه خلال زيارة مجلس العزاء في منطقة المزون في أبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته إلى معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وأسرته، سائلنا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر وسلوان. بتوجيهاته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ميثاق على نهج أم الإمارات ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية. يستلهم الميثاق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات في تمكين المرأة وبناء الإنسان، ويجسد قيم الهوية الوطنية والريادة والمسؤولية. نختم بهذا الخبر، فقد أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بنياس السكني في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بحضور محمد بن راشد. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: أحياناً لا تكون

0: الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة.
3: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة. تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

الأخرى تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه، 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال من الثامن إلى العاشر من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. التقى سمو الشيخ خالد بن

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الدكتورة ليزا سو رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات، وجرى بحث فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات والحلول التقنية في قطاع البنى التحتية الحاسوبية عالية الأداء والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ميثاق على نهج أم الإمارات ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية. في العاصمة أبوظبي ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أدنك أبوظبي من 13 إلى 18 من سبتمبر الحالي، ويحتضن المعرض برنامجا ثقافيا متنوعا يعرف زواره على ثراء ثقافة البلقان وتنوعها اللغوي وإرثها الأدبي والفني في إطار الاحتفاء بثقافة البلقان ضيف شرف الدورة 35 من المعرض. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: صناعة المستقبل.
2: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية.

0: السكانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران، مستهدفة دفاعات جوية ورادارات وأصولا بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات تابعة للحرس الثوري. وجاءت العمليات عقب استهداف أصول أمريكية في المنطقة. أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي في أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب مع إيران. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران تواصل رفض التعاون بشأن مخزونها النووي وسط غياب معلومات عن نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تزيد إنهاء الحرب في أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم بدلا من مجرد تجميد الصراع. وأكد عقب مشاركته في قمة منظومة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، أكد أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات. من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي شركات الطيران والتأمين من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، قائلا إن الطائرات المسيرة الأوكرانية جعلته خطرا وأغلقته فعليا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: شكرا.
1: المرأة الإماراتية قصة وطن.
2: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: عام دراسي جديد
2: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
1: وانا

أبوظبي FM. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رفع دولة الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي 28 مليار درهم في يونيو الماضي، منها 15 مليار و300 مليون درهم للصادرات، فيما سجلت الواردات 12 مليار و600 مليون درهم، لتحقق بذلك الإمارة فائضا في الميزان التجاري قدره 2.7 مليار مليون درهم بحسب البيانات الشهرية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي. تتواصل فعاليات الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في يومه الثاني، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي. يجمع الحدث أكثر من 1500 عارض وآلاف المشاركين من أكثر من 120 دولة، يعرضون أحدث التقنيات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم. الخبر الأخير، أعلنت مجموعة أرادة عن دخولها السوق السورية عبر مشروع مشترك مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مدينة متكاملة على موقع بمساحة 4 ملايين متر مربع غرب مدينة دمشق، وتقدر قيمة تطوير المشروع الإجمالية ب7 مليارات درهم، بما في ذلك حديقة عامة رئيسية و11,000 وحدة سكنية، إلى جانب مستشفى وفنادق ومباني تجارية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع. فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوضع.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقاً عالمياً تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي أف أم.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي أف أم صوت الإمارات اللي تحبه.
2: شكرا أم الإمارات.
3: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
5: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
6: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
9: تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
9: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
9: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
6: كنت خايفة، بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لا

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراقبة.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أبوظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة AMD لحلول الذكاء الاصطناعي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة تولام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة الممثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة الممثلتين إلى معالي لي مين هونغ رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وتسلم الرسالة سعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في وزارة خارجية دولة قطر من سعادة سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة خلال استقباله في مقر الوزارة في الدوحة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أدنك أبوظبي من 13 إلى 18 من سبتمبر الحالي. ويحتضن المعرض برنامجا ثقافيا متنوعا يعرف زواره على ثراء ثقافة البلقان وتنوعها اللغوي وإرثها الأدبي والفني في إطار الاحتفاء بثقافة البلقان. ضيف شرف الدورة 35 من المعرض بالتعاون والشراكة مع جمهورية شمال مقدونيا. التفاصيل في التقرير التالي.
3: يفتح معرض أبوظبي الدولي للكتاب نافذة على ثقافة البلقان التي تحل ضيف شرف على دورته 35 بالتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا من خلال برنامج ثقافي يبرز تنوع المنطقة اللغوي وإرثها الأدبي والفني لتتيح للجمهور استكشاف أداب البلقان وفنونها وتقاليدها والتعرف إلى الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمعها بالثقافة العربية. ويقدم جناح شمال مقدونيا تجربة ثقافية حية تضم مخطوطات أصيلة يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 600 عام تكشف عمق الإرث الثقافي للبلاد وأصيلاتها الممتدة بالعالم العربي. وتسهم هذه الاستضافة في فتح أفاق جديدة للترجمة والتعاون بين الناشرين والمؤسسات الثقافية بما يعزز الحوار الحضاري ويرسخ مكانة الكتاب والمعرفة جسرا مستداما للتواصل بين الشعوب والثقافات.
1: التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدكتورة ليزا سو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه المواصلات. وجرى بحث فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات والحلول التقنية في قطاع البنى التحتية الحاسوبية عالية الأداء والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ميثاق على نهج أم الإمارات ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية. نستمع إلى التقرير التالي.
4: يستلهم ميثاق على نهج أم الإمارات رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة وبناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية وقيم الريادة والمسؤولية. ويتضمن الميثاق 8 التزامات وطنية تدعو المرأة الإماراتية إلى التميز في التعليم والعمل والابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وتعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع وتحقيق التوازن بين الطموح المهني والمسؤوليات الأسرية كما يؤكد أهمية الترابط بين الأجيال والاستفادة من خبرات كبار المواطنين وإعداد أجيال واعية ومعتزة بهويتها بما يسهم في صون المكتسبات الوطنية واستدامتها ومواصلة مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
1: في العاصمة أبوظبي تتواصل فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. وعن مشاركة هيئة البيئة أبوظبي تحدثت فاطمة الحميري محلل في الهيئة.
5: نحن حنستعرض بعض من أهم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للحفاظ على البيئة والطبيعة، وراح تشوفون مختبر فرز الروبوتي للبذور الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يعمل الروبوت هو بدراسة الجينات والدي ان اي للبذرة نفسها، ويقدر هو يحدد حيويتها، بما يعني انه هو يقدر يحدد البذور الحيوية من الغير حيوية. فبالتالي شو يسوي الروبوت؟ يفرزها من البذور الحيوية والغير حيوية. فنحن شو نسوي؟ نشل البذور الحيوية، يا اما نحن نزرعها لانها تكون صالحة للزراعة، او نحفظها في بنك الجينات.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة AMD لحلول الذكاء الاصطناعي. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي اف

0: المرأة هي خت الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان. خلك قريب،
2: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي،
1: واستمتع بضبيه.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

خير الإحسان. زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: Stai grave.
1: ابتداء من الرابع عشر من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة

التراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: شريكة في الإنجاز.
1: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام،

0: والاقتصاد والتكنولوجيا. تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة عالفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة، شويخ
6: شويخ، يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه. خبريني حبيبتي شوفيك. تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
6: إن شاء الله أمي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي.
6: إن شاء الله.
7: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
6: كنت خايفة، بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
8: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات.
11: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
10: فخورين بالإمارات.

0: وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة عالفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
6: شويخ
8: يمه حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
6: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي مصدقتنك، لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل.

0: اللي يصير تعرفين؟ بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
1: إن شاء الله أمي.
0: خلاص هدي حبيبتي هدي.
1: إن شاء الله.
2: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
3: كنت خايفة بس الحين حاسة أنه في حد واقف وياي.
4: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
3: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: المرأة الإماراتية، قصة وطن.
7: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
6: يوم المرأة الإماراتية.
8: يوم المرأة الإماراتية.
6: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
9: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
4: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.
5: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبو ظبي اف ام.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
6: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوماً محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: أبوظبي FM

0: عشته.
1: بوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء بوظبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.

0: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي الموضوع في هدية. يا حلاته،
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني. مواري عبدالله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: شكراً أم الإمارات.
11: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
10: يوم المرأة الإماراتية.
12: يوم المرأة الإماراتية.
10: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
13: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويت متولى مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
6: شويخ، يما حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
7: تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
7: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
7: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
6: كنت خايفة، بس الحين حاسة أنه في حد واقف وياي.
7: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
0: أبوظبي أف

0: والله وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: محطات في مسيرة ابنة الامارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الامارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
0: القيادة التي آمنت بالإنسان.